والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله، sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.

أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلهي أنت مصدي ورضي، صلي صلاة العدل عند حركاتين ممن تعالى. الله أكبر، الله أكبر كبير، والحمد لله كثيرا، رضا حنيف أرسل. الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة. الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة. الله أكبر، سبحان الله والحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفز من قول إلا لديه رقيب عتيد

للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد من كثير طيب. الله أكبر. سبحان الله الله أكبر. ربنا رحمنا وجبنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الله أكبر. سبحان الله الحمد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا كل حمد منك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك. السلام علينا وعلى عبادنا. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. صل على محمد كما صليت على إبراهيم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.